سهار مشهار والله يا خالتي شلا يا خالتي العطار يبيع فرخ لعبد لكاسة مشهار لكاسة مشهار.